0: دي كلمه سيدي كلمه سيدي الصبح شفت السمو الجمال ديال الكرافون ودرا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: C'est du belge, c'est sur 49-10.